آووند بشمية نتقدى الشمو تأتي ملچوتو نهوي سويانو اي كانت بشمية أبعر هلا لخما سنقانا يومان وشقلا خوبين اي كانت دبخنا شقلا الخياوين ولات إلا النسيونة إلا بصا من بيشة متلديلو خاي ملچوتو خيرا مش مختل العالم البيت